أوقاتكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميربون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 اف ام ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم ثلاث مرات في الأسبوع، كل نهار اثنين في الثانية عشرة ظهرا ومساء الأربعاء في السادسة مساء وصباح السبت في التاسعة صباحا. ولهذه المحطات الإخبارية ما وراء الأخبار، على ما يبدو بأن الحرب عادت للاشتعال مؤخرا في الشرق الأوسط، وفي تصريح ملفت للنظر ترامب يقول لنتنياهو بأن ليس لديه أي خيار سوى قبول اتفاق مع إيران، ويدعوه لعدم الرد على الهجوم الصاروخي. ماذا جرى؟ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه الولايات المتحدة مع إيران، مؤكدا أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إليه بصفته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وفي مقابلة هاتفية مع صحيفة فاينانشال تايمز قال ترامب لن يكون لديه أي خيار، أنا من يتخذ القرارات، أنا من يتخذ جميع القرارات وليس هو. وجاءت تصريحات ترامب بعد وقت قصير من إطلاق إيران دفعات من الصواريخ البالستية تجاه إسرائيل في أول هجوم من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز تنفيذ في 8 نيسان الماضي، وذلك ردا على استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وفي تصريحات منفصلة لشبكة فوكس نيوز نهار أمس حث ترامب إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بعد الهجوم الصاروخي، ملمحا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أيام. كما أكد ترامب أنه سيطلب من نتنياهو الامتناع عن الرد العسكري على إيران، قائلا أن الهجوم الإيراني لم يسفر عن إصابات، معتبرا أن أي رد إسرائيلي قد يهدد الجهود الدبلوماسية الجارية ويؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة. وتتعارض هذه التصريحات مع المواقف التي صدرت عن الجيش الإسرائيلي، والتي أشارت إلى أن إسرائيل تدرس الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني. وقال ترامب مخاطبا إيران: لقد أطلقتم صواريخهم وهذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات وأبرموا اتفاقا. وأوضح أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران قد يوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل، وأضاف أنه ليس سعيدا بقصف إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية في وقت سابق الأحد. وأدعى الرئيس الأمريكي أن القصف الإسرائيلي لبيروت لم يكن بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وصرح ترامب لموقع أكسيوس بأنه سيطلب من الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الرد على الصواريخ التي أطلقتها إيران. وقال ترامب: الهجوم الصاروخي الإيراني لم يصب أحدا، وآمل ألا ترد إسرائيل. فإذا قام بيبي والمغنج نتنياهو بالرد عليهم فإن بالأحداث ستستمر وتتفاقم كما حدث خلال السنوات 47 الماضية أو حتى خلال 3000 عام الماضية. وشدد على أنهم باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، مضيفا: سيكون اتفاقا جيدا، لا أريد أن تنهار هذه العملية بسبب ما يحدث الآن. وأردف: سأتصل ببيبي وأطلب منه عدم الرد، لقد قام طرفان بما كان عليهما القيام به، إسرائيل نفذت هجومها وإيران نفذت هجومها، ولسنا بحاجة إلى هجوم آخر. وأطلقت إيران مساء الأحد 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، وذلك في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل نيسان الماضي. وتحدثت القناة 12 العبرية عن إطلاق إيران 3 دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وأوضحت أن إحدى الدفعات شملت 4 صواريخ. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى ورود أنباء عن أضرار في مدينة طبرية، فيما تقرر وقف حركة طيران في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب. وأعلن الجيش الإيراني في بيان له أنه استهدف قاعدة رامات ديفيد الجوية في إسرائيل بصواريخ باليستية، وقال أن استهداف القاعدة جاء رد على المجازر التي ارتكبها الجيش الصهيوني بحق المدنيين في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. من جهته

قال الجيش الإسرائيلي في بيانات منفصلة أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران وأن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها قبل أن يعلن لاحقا عن رصد دفعتين إضافيتين من الصواريخ. وفي السياق أفادت هيئة البث العبرية بإلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل، وتم سماع أصوات انفجارات في سماء مدينتي حيفا والناصرة جراء عمليات اعتراض لهذه الصواريخ. كما قال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث أن تل أبيب سترد على الهجوم الإيراني، بينما نقلت القناة الثانية عشر عن مسؤول إسرائيلي لم تسميه قوله أنه لا فرصة لعدم الرد على الهجوم. نتوقف عند محطة فنية سوية.

المستمعين في آخر المستشفيات الإخبارية المتسارعة توقف عند هذه الباقة من الأخبار. قصف إيران لإسرائيل، ما هي آخر التطورات؟ والجيش الإسرائيلي يقول بأنه سوف يرد. قالباف: القواعد الأمريكية والمصالح الإسرائيلية في الشرق الأوسط أهداف مشروعة، وترامب يدعو لضربات دقيقة ضد حزب الله. فشل ترامب في الحفاظ على وقف إطلاق النار يعد جزءا من الفوضى العالمية الجديدة، مقال في الجارديان. الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين، ووزير الداخلية الباكستاني يلتقي نظيره الإيراني. متى أصبح لكأس العالم أغنية رسمية، وأيهما كان أكثر انتشارا؟ أعزائي المستمعين، أتوقف عند منصة إخبارية أخرى، وهذه الباقة الموجزة التي ما زالت تأتينا تباعا. في الحرب على إيران في آخر تفاصيل، صواريخ إيرانية تستهدف العديد من المدن الإسرائيلية، وترامب يطلب من نتنياهو عدم الرد. كيف نفهم التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل؟ طوارئ في مستشفيات إسرائيل، صواريخ غير انشطارية وجغرافيا محدودة، رسالة إيرانية محسوبة سياسيا. ترامب يدعو إيران لوقف الصواريخ ويحث نتنياهو على ضبط النفس. رسائل النار بين طهران وتل أبيب، ما دلالات قصف إيران لإسرائيل؟ برلماني إيراني: الحرب لن تتوقف، والرد المقبل سيكون أشد. بسيارة إسرائيلية ولوحة صفراء، ما الذي نعرفه عن عملية كوخاف يائير التي نفذت نهار أمس وأدت إلى مقتل أكثر من شخصين؟ الشرع يطلق من جزيرة أرواد منصة سياحية لإنعاش اقتصادي سوريا. أتوقف بعد هذا عند محطة فنية لكي نستمع سوية. فقو

0: عزيزي، ضوت صفارات الإنذار أجواء الحرب كانت تعود من جديد في إسرائيل عمليا وفي منطقة حيفا، وسماع كما تفضلت الآن الزميلة أريج انفجارات في المنطقة. اليوم كانوا في إسرائيل يتحدثون بأنه إيران هددت، هل إيران جدية في تهديدها أم لا؟ واضح بأنه التهديدات كانت جدية. إيران قالت قبل أسبوع نحن بين أقواس ندافع عن بيروت، إذا قصفت بيروت فهذا معناه نقول لكل سكان الشمال ادخلوا إلى الملاجئ. فالسؤال الذي سيأتي الآن، هل هذه رسالة من إيران؟ يتوقف الموضوع الآن أم هي عودة للحرب؟ هذا السؤال المطروح الآن.
1: سقطت شظايا قبل قليل، إذن سقطت شظايا قبل قليل في منطقة الكرمل جنوب حيفا. أرجو أن توضح لنا طبيعة هذه المنطقة، منطقة الكرمل.
0: منطقة الكرمل هي عمليا جبال منطقة حيفا من جهة الساحل، بالقريب جدا حيث قتل 4 إسرائيليين في نهاية الحرب تذكر قبل أيام. صفارات الإنذار الآن تدوي، وأنا أتحدث معك الآن مباشرة من جديد في منطقة حيفا. إذن ثالث رشقة صاروخية الآن من إيران اتجاه إسرائيل نسمعها الآن، والإسرائيليين الآن دخلوا في مناطق واسعة إلى الملاجئ. واضح بأنه رد إيران لم يكن صاروخ أو مجموعة صواريخ كرد سريع، إنما أرادت أن يكون الرد حتى الآن يمكن التقييم بأن رد إيران جدي جدا. كان الليلة هذه ثالث رشقة صاروخية الآن حسب صحفيين إسرائيليين، بأن طبعا معترضات الصواريخ تحاول الآن أن تتصدى لبقية الصواريخ التي أطلقت الآن. الملفت جدا بأنه إسرائيل ترددت في ضرب إيران، أمريكا ترددت في ضرب إيران خلال كل فترة المباحثات المفاوضات، ولكن إيران لم تتردد بتهديد تنفيذ تهديدها. وهذه فيه إشارة كبيرة جدا مهمة ل
1: ابقى معنا. والآن معنا فيديو من شمال إسرائيل قبل قليل نستمع إليه، يعني نستمع إلى صوت صفارات الإنذار ودوي التعامل من الدفاعات الجوية، نتابع.

0: طيب إذن هذه الصور من شمال إسرائيل قبل قليل، وفيها يتم التعامل يعني من الدفعات الجوية الإسرائيلية مع رشقة صاروخية أطلقت من إيران. كذلك هذه الرشقة شوهدت في الضفة الغربية كما أوضحنا، والآن أيضا يعني الزملاء في لبنان يؤكدون أنهم يرون كذلك في سماء لبنان هذه الصواريخ الإيرانية في طريقها إلى إسرائيل.
1: إنما جدا كانت فكرة.
0: نعم، كانت هناك إذن وائل رشقة في قبل تقريبا 10 دقائق،
1: رشقة قريبة جدا منطقة حيفا. طيب. والكريوت، يعني تسمع الأرض تهتز الآن في الاستوديو من حولي. ونقطة مهمة جدا بأنه قناة 12 الإسرائيلية نقلت الآن بأنه إسرائيل تنوي الرد، يعني لن تحتوي هذه الضربة وتنوي الرد عليها، وقالوا هي عمليا رسالة باستئناف الحرب على إسرائيل. يعني في إسرائيل حتى الآن لا يتعاملون مع الضربة بأنها ضربة عابرة أو رسالة.
0: نعم.
1: مقابل ما حدث في اختراق. طيب. لبيروت اليوم، بس للتذكير حتى الآن لا نعرف ما هو الهدف الذي أرادته إسرائيل. قصفت. نعم. غرفة فارغة. السؤال هو استفزاز مقصود.
0: نعم.
1: من إسرائيل للوصول إلى هذه المرحلة أم خطأ مخابراتي حتى الآن أيضا غير معروف، ولكن إسرائيل. طيب. سترد عما قريب على ذلك.
0: ابقى معنا وائل، ابقى معنا وائل.
1: الآن موجة إضافية.
0: ابقى معنا وائل. الآن بن كفير يقول يجب أن تحترق طهران الليلة، وقبل قليل أفادنا الزملاء بأن الرشقة الأخيرة الإيرانية من الصواريخ شوهدت في سماء لبنان.

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه النافذة الجديدة من بيروت، نقدمها من على مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت. في الواقع بموازاة الحرب المستعرة في جنوب لبنان والتي لا شيء يوحي بأنها ستهدأ قريبا، بل ربما وللأسف بالعكس، فرضت ثلاثة تطورات نفسها على المشهدين العسكري والسياسي في لبنان. أولها عسكري، حيث استهدفت إسرائيل اليوم سيارة عسكرية تابعة للجيش اللبناني، قتلت فيها عميدا في الجيش والجنود معه، وهو ما طرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الحقيقية لهذا الاستهداف المباشر. حتى ولو أن إسرائيل سوف تدعي لاحقا وتقول كالمعتاد إنه وقع بالخطأ أو تعتذر، فالجيش من المفترض أن يلعب الدور الأكثر حساسية وفق الإعلان الثلاثي الأخير بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية في المناطق التي سميت بالمناطق التجريبية، بحيث كلما انسحبت إسرائيل من منطقة يتولى الجيش شؤونها. كيف تدعي إسرائيل أنها تريد انتشار الجيش ثم تقتل ضباطه وعناصره، وذلك بعد فترة على فرض عقوبات أمريكية على ضباط من القوى الأمنية اللبنانية بتهمة محاباة حزب الله؟ هل في جريمتها هذه اليوم رسالة إلى الجيش ولكن أيضا إلى رئيس الجمهورية بعد خطابه أمس؟ أما ثاني التطورات فتمثل بارتفاع حدة الاشتباك بين لبنان الرسمي وإيران. اليوم ردت إيران على كلام رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة دكتور نواف سلام بسلسلة من التصريحات والمواقف الهجومية، وذلك في أعقاب طلب الرئيسين من طهران كف يدها عن لبنان والتوقف عن استخدامه ورقة تفاوضية. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي قال في تغريدة له: بناء على تصريحات السيد عون، قد يظن المرء أن إيران احتلت خمس لبنان وشردت ربع سكانه وتقصف البلاد يوميا، ولو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن. ثم توجه إلى الرئيس اللبناني قائلا: أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي يا سيادة الرئيس. وكأن رد الوزير الإيراني لا يكفي، حتى دخل الناطق أيضا باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على خط الاشتباك، فاستخدم اللهجة اللبنانية في تغريدته قائلا: إن الرئيس عون بيبيع الواقف حده وبيشتري الواقف ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي وراء اللي خانه، هكذا باللهجة اللبنانية. هذا الاشتباك بين لبنان الرسمي وإيران، والذي يأتي بعد فترة قصيرة على إعلان لبنان أن السفير الإيراني في بيروت شخص غير مرغوب به، يطرح هو الآخر أكثر من سؤال حول أسباب ارتفاع حرارة الاشتباك، هذا خصوصا بعد أن جاهرت إيران برفض الإعلان الثلاثي اللبناني الإسرائيلي الأمريكي حول وقف إطلاق النار، وأعلنت جهوزيتها للوقوف إلى جانب حزب الله حتى لو اضطرها ذلك لوقف التفاوض مع واشنطن أو حتى استئناف المعركة العسكرية ضد إسرائيل دفاعا عنه. هل صار إبعاد إيران عن لبنان كما حصل في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد جزءا من المشهد الذي سيتفاقم مستقبلا ويشكل حلقة في سلسلة التطورات المطلوبة للمرحلة المقبلة عربيا ودوليا؟ أما ثالث التطورات التي فرضت نفسها على المشهد اللبناني اليوم، فكان افتتاح رئيس الحكومة دكتور نواف سلام مطارا ثانيا في لبنان يقع في شماله في منطقة القليعات، وأخذ اسمه من اسم الرئيس الشهيد رينيه معوض الذي اغتيل بعيد انتخابه عام 89. هل افتتاح هذا المطار هو لسد ثغرة في مطار بيروت لجهة عدم القدرة على استقبال كل المسافرين، أم يحمل رسائل سياسية أعمق؟ في الواقع كان لكلام الرئيس سلام اليوم رسائل عديدة، أبرزها أن انتخاب معوض حصل في ذاك المطار الذي يحمل اسمه، وأن اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية أقر على أرض هذا المطار قبل 37 عاما، وهو الاتفاق الذي رغم مرور نحو 4 عقود عليه لم يطبق، ويأمل لبنان الرسمي أن يكون تطبيقه عنوانا للمرحلة المقبلة التي يراد لها أن تتفلت من أي تدخل إيراني وأن تكون بلا سلاح حزب الله. وهذا بالضبط ما يوسع الشرخ في لبنان حاليا بين مؤيدي الحزب وإيران ورافضيهما، وبين مؤيدي التفاوض المباشر مع إسرائيل ورافضيه، شرخ قد يتوسع داخليا لكنه في جميع الأحوال يطوي صفحة على ما يبدو من تاريخ لبنان، حيث انتقل الخطاب الرسمي من محاباة لإيران إلى إعلان المواجهة معها، وهذا ليس أمراً عابراً بل هو في جوهر التحولات الكبرى في المنطقة والتي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خلالها أن تنضم 8 دول عربية وإسلامية إلى اتفاقات أبراهام. هذا ما نناقشه في هذه النافذة من بيروت مع ضيفي العميد المتقاعد منير شحادي الخبير الأمني والاستراتيجي، أهلا وسهلا بك. ومعي أيضا الكاتب السياسي الدكتور داود رمال للمرة الأولى معنا في هذا البرنامج، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا
0: عميد. سؤال أول حول استهداف إسرائيل لعميد في الجيش، لا أدري إذا كنت تعرفه، كان على أيامك، وجنديين معه.
2: نعم، يعني لا يمكن أبدا أن تتحجج إسرائيل أنه كان استهدافا خاطئا. أنا متأكد أن إسرائيل تعرف جيدا أن هذه آلية عسكرية. الهواتف النقالة ما بين يدي الضباط في ضابطين، في العميد وفي ملازم أول كمان.
0: نعم.
2: لا يمكن أن تكون إسرائيل قد أخطأت، فإذن هو استهداف متعمد. الأهداف بنحكيها بعدين، بس يمكن أن يكون متعمد بشكل فردي، يعني قائد الوحدة الذي استهدف هذه الألية يمكن أن يكون بشكل فردي وليس سياسة تتبعها إسرائيل ممكن. أما أنه يجي يقولوا يعطوا مهما أعطت إسرائيل من أعذار حسب الرواية التي جاءت على لسان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي غير مقنعة أبدا، ولا يمكن أن تكون بالخطأ،
0: لأنها تعرف تماما بوسائلها من موجود داخل
2: هذه عسكرية وهواتف نقالة بيد الضباط، يعني لا يمكن أوكي. أبدا. بس أنا أقول لك ممكن نفرق ما بين أن تكون سياسة معتمدة
0: أو قرار كبير
2: أو قرار من قائد الوحدة المتواجدة في هذه المنطقة.
0: طيب.
2: شو الهدف؟ عدة رسائل. ممكن رسالة لقائد الجيش كونه متوجه إلى باكستان، ممكن رسالة للجيش اللبناني أنه إذا بدأنا نعمل تجارب في المناطق النموذجية اللي عم بيحكوا عنها فبتكون تحت رماية الجيش الإسرائيلي. هذه ممكن تكون هذه الرسائل.
0: دكتور داود، برأيك نفس الأسباب؟
1: عملياً لأنه حسب معرفة أنه هيدا الضابط كان يتولى التنسيق بمسألة الإخلاءات لمواطنين لجرحى لعجزة، وكان ينسق مع الميكانيزم، وبالتالي الإسرائيلي يعرفه جيداً لهذا الضابط. باعتقادي يعني في رسالتين شفناهم اليوم مباشرة. رسالة الأولى تولاها عراقجي برده على خطاب رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتدخل الإيراني، وكانت رسالة سياسية. الإسرائيلي رد على كلام رئيس الجمهورية لنتنياهو أنك حتى لو دمرت كل لبنان لن تستطيع أن تحقق أهدافك، فكان الرد المباشر أيضا باستهداف الجيش بما يعنيه الجيش للقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رئيس الجمهورية. يعني من حيث يعني يشاؤون أو لا يشاؤون، تقاطعت إيران مع إسرائيل، إيران برد السياسي، إسرائيل برد العسكري، وللأسف نحن واقعون بين السندان الإيراني والمطرقة الإسرائيلية إلى حين أن يحسم أيهما سينقذ لبنان، هل مسار واشنطن أم مسار إسلام أباد، لأنه نحن الآن واقعون في لبنان في ظل صراع واضح، أصبح واضح. قبل كان يقال صراع محور إيران سوريا حزب الله ومحور إيران السعودية والآخرين، الآن صرنا أصبحنا في ظل صراع مختلف بالشكل فقط وإنما بذات المضمون، صراع بين مسار واشنطن الذي يحاول فصل لبنان عن يعني مواجهات المنطقة، ومسار إسلام أباد الذي يعتبر أن لبنان جزء من هذه المواجهة.
0: العميد، يعني واضح أنه بالنهاية إسرائيل حتى ولو أنها تقول في الاتفاق أنها تريد انتشار الجيش اللبناني، ربما ليس من مصلحتها أن تقوم الدولة وينتشر الجيش ويصبح للدولة السيطرة الكاملة على كل الأراضي اللبنانية، وأنا مخطئ.
2: يعني إسرائيل بكل الأحوال بكل الساحات لن تنسحب لا من لبنان ولا من سوريا ولا من غزة ولا من الضفة الغربية. المفاوضات بالنسبة لإسرائيل هي كسب للوقت، لن تعطي شيء، تأخذ ولا تعطي. مثلا المفاوضات اللي صارت ما بين لبنان وإسرائيل في أمريكا، ما حصلت عليه إسرائيل هو التالي، أنها لأول مرة تجلس على طاولة مفاوضات مباشرة. هذا التابو الذي كان لبنان منذ تكوين هذا الكيان حتى اليوم يرفض الجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة، وجلس لبنان على هذه الطاولة لقاء لا شيء ببلاش. واحد. اثنين، سعت أمريكا وإسرائيل مع بعضهم بأنه بما أنه الحكومة اللبنانية أصدرت قرار بحصر السلاح بيد الدولة وهدف إسرائيل نزع سلاح المقاومة، فأصبحت إسرائيل ولبنان في نفس الخندق بمواجهة القوى. هذا ما ربحته إسرائيل. بالنسبة للبنان لم يحصل على شيء حتى وقف إطلاق النار. يعني ذهب لبنان للمفاوضات تحت ضغط النار. كل ما حصل عليه لبنان هو هذا الاسم: نحن نفاوض عن نفسنا. لا أحد يفاوض عنه. هذا كل ما حصل عليه. في المستقبل، في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، إسرائيل لن تتنازل عن شيء ولن تعطي شيء.
0: دكتور داود، الاشتباك الحاصل، النقطة الثانية في المقدمة، الاشتباك الحاصل بين لبنان وإيران بالنهاية، يعني هذه أول مرة نرى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يرفعان اللهجة إلى هذه الدرجة ضد إيران. ربما في التاريخ كان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى حد ما يصل إلى هذه الدرجة، لكن الآن في واضح أنه قرار رسمي مركزي في الدولة اللبنانية أنه لإيران يجب أن تخرج من أي دور في لبنان.
1: تحديدا إذا بدنا نفسر الموقف اللبناني، أن تخرج من أي دور عسكري وليس على مستوى العلاقات بين الدول، وليس على مستوى حتى النفوذ الإيراني التي تقر به السلطات.
0: ولكن حتى سياسيا قبل فترة اعتبرت السفير الإيراني غير مرغوب به، ويعني عمليات طرد عمليا السفير الإيراني
1: نتيجة عوامل عديدة يشرحها الجانب اللبناني. وإذا استمعت إلى السلطات الدستورية تحت تحديدا رئيسي الجمهورية والحكومة، يقولون لك إنه ما هي المعضلة التي واجهتهم بالحوار الذي جرى تحديدا مع المستشار الأمن القومي الإيراني الراحل علي اللاريجاني، والذي كان هناك طلبات مباشرة له بشأن المساعدة على نقل حزب الله من الإطار العسكري إلى الإطار السياسي، بينما كان الموقف الإيراني واضح أننا لن نتخلى عن المقاومة. المشكلة مع إيران يجب أن نضعها في إطارها الصحيح. إذا ذهبنا إلى مرحلة يصبح فيها كل الفرقاء اللبنانيون متساوون على المستوى السياسي، يعني كل حزب هو حزب سياسي وليس له جناح عسكري، باعتقادي أن المشكلة مع إيران تنتهي. أضف إلى ذلك، كان هناك تعهدات وتحديدا من حزب الله بعدم العودة إلى فتح الجبهة اللبنانية إذا تعرضت إيران لحرب. هذا الكلام نقله الرئيس نبيه بري إلى رئيس جوزيف عون وأخذ الأمور على عاتقه. حزب الله صبر 15 شهر على الاعتداءات، وكنا نتمنى لو أنه رد منذ الاعتداء الأول على إسرائيل ولم ينتظر إلى حين فتح الحرب على إيران لكي يفتح هذه الجبهة على يفتح جبهة لبنان بالطريقة التي فتحت بها جبهة لبنان، بهذا التهجير وبهذه يعني الوضعية التي كان فيها يعني أهل الجنوب.
0: أوكي.
1: وأهل
0: الضاحية. خلاصة الفكرة،
1: خلاصة الفكرة، ما يريده لبنان أن تكف إيران عن تبني المشروع العسكري لحزب الله، لأنه لا يخفى على أحد بعد اغتيال سماحة السيد حسن نصر الله الذي يقود الجناح العسكري في لبنان، هم تحت عنوان خبراء إيرانيين، هم ضباط الحرس الثوري الإيراني الموجودون في كل غرف عمليات المقاومة في لبنان، والذين هم يحددون نوعية السلاح الذي يستخدم في المواجهة، ما هو مسموح وما هو غير مسموح.
0: عميد، هل يحتمل لبنان هذا الصدام المباشر مع إيران برأيك، أو سيوسع الشرخ الداخلي؟
2: يعني أنا لا أرى أنه إيران تسعى إلى الصدام المباشر وليس لها مصلحة بذلك، بس أنا بدي أسأل سؤال. يعني لنفترض أنه إيران تعبس بالساحة اللبنانية أو لا تريد مصلحة لبنان حسب التعبير، وتستخدم لبنان كورقة، يعني أمريكا تريد مصلحة لبنان التي أرادت مصلحة العراق وليبيا والسودان وأفغانستان؟ يعني أمريكا هي التي تريد مصلحة لبنان؟ بالنسبة لي أنا اللي بشوفه، أنا حلو السيادة أكيد أستاذ سامي، بس السيادة مع كل الناس، مش تكون سيادة بمحل ومحل تاني أنت خاضع. السيادة مع السفير الفلاني بدها تكون مع كل السفراء، ما فيك تكون سيادة هون ومش سيادة بمحل تاني. محل تاني ريموت كنترول بتحركك، وبمحل بس مع إيران. يعني التصريحات التي صرح فيها بها كل المندوبين الأمريكيين الذين أتوا إلى لبنان كانت تصريحات عالية السقف ومهينة بحق لبنان. لم نرى أي اعتراض من أي أحد من هذه السلطة السياسية في لبنان. أما إذا تنفس أي مسؤول إيراني ولو كان هذا التنفس ليس له قيمة، نرى أن هبت كل القوى للاعتراض. بالنسبة للسؤال عم تسألوه، أنا ما بلاقي أنه إيران سوف تسعى إلى التصادم، أنا بدي أسأل سؤال تاني كمان. لنفترض أنه وصلت إيران إلى مكان فرضت على أمريكا الساحة اللبنانية وفرضت حتى الانسحاب، ماذا تفعل السلطة في لبنان؟ تقول لإسرائيل لا أبقي وخليك عم تحاربي ومش قبلني نحن؟ شو بتعمل؟
0: طيب
2: والعكس صحيح بعد.
0: أوكي.
2: عندما وصلت الحكومة اللبنانية إلى اتفاق المزعوم اللي أعلن عنه كيف سينفذ؟
0: أوكي.
2: مجرد خرج أمين عام حزب الله ورفضه ودولة الرئيس بري خرج ورفضه لم ينفذ.
0: طيب بشكل سريع لأنه بعد عندنا سؤالين، سؤال عن الوضع العسكري وسؤال عن المطار القليعات. بالعسكري هل برأيك أنه حزب الله في خلال الحرب الأخيرة عدل المشهد؟ وهل هو ملتزم بخطوط حمر؟ لأنه نحن نرى أنه الاشتباك الكبير يحصل داخل الجنوب وليس باتجاه مناطق كما كان في خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية، توسعت الصواريخ باتجاه مناطق إسرائيلية أوسع. هل برأيك الحزب ملتزم بالخط الأحمر داخل حدود لبنان حتى الآن؟ وهل غير المعادلة العسكرية؟ بس باختصار لو تفضل.
1: من يراقب الميدان ومن عايش كل الحروب الإسرائيلية على لبنان يعرف أن هناك عملية ضبط لحزب الله في المواجهة القائمة حاليا، وهذه العملية الضبط نستطيع أن نستدل عليها من أمرين. الأمر الأول أن ما يستخدمه حزب الله لحد الآن هو مسيرات الجيل الأول والكاتيوشا، والأمر الثاني نجد أن سلاحا نوعيا كاسرا للتوازن قادر على أن يفتك بالإسرائيلي مثل الكورنيت وصواريخ الألماس والمسيرات من الأجيال المتطورة ممنوع على حزب الله استخدامها لحد الآن.
0: ممنوع قبل إيران؟
1: باعتقادي أن هناك شيئا ما حصل على طاولة إسلام أباد بين الأمريكي والإيراني مفاده، هذا ليس تحليلا،
0: نعم.
1: تحليل وجزء من المعطيات، أن لا يعني تكسر الخسائر بالجيش الإسرائيلي في الجنوب حتى لا يذهب نتنياهو إلى مزيد من القتل والدمار.
2: يعني لا أوافق أبدا على الكلام هذا، بمعنى المقاومة تراعي ساحة الاشتباك في الجنوب كي تحصرها بالجنوب، ونحن نعلم نهدد آخر مرحلة نتنياهو بقصف الضاحية، ونحن نعلم عندما تقوم إسرائيل بقصف الضاحية حجم الدمار، وليس فقط الضاحية، تريد أن تقصف العاصمة بيروت إلى مناطق لكي تؤلب الرأي العام. منعا لذلك المقاومة تحصر الاشتباك في جنوب لبنان وفي المستعمرات الشمالية، إلى أن وصلنا إلى تهديد نتنياهو بقصف الضاحية تدخلت إيران، وهذا ما جعل الرئيس الأمريكي يتدخل. وهنا نؤكد أن الساحة اللبنانية مرتبطة بشكل أو بآخر،
0: ولذلك بعد الضاحية وبيروت مهددتان
2: ولكن في حال نفذ نتنياهو سوف يكون هناك تصرف
0: أوكي.
2: آخر. أما للأسلحة النوعية للمقاومة كله في وقته، لأنه إذا افترض أنه المقاومة استعملت الصواريخ البالستية ووصلت إلى تل أبيب، يعني يا إسرائيل دمري كل البنى التحتية في بيروت، يعني نحن نعرف الوضع في لبنان.
0: بـ40 ثانية فتح مطار القليعات عمل عادي لأنه مطار بيروت ما عاد يحتمل، ولا في رسائل
2: في
0: أخرى؟
2: في شقين، الناحية الاقتصادية هو ممتاز لأنه سهل العكار، هو سهل منتج للإنتاج الزراعي
0: أوكي.
2: وكمان يخفف ضغط على مطار بيروت. أما الأهداف الأخرى نحن أصبح واضحا أن أمريكا تسيطر على الساحل البحر المتوسط من حدود تركيا حتى غزة، من 170 كيلومتر تقريبا، كل هذا الساحل أصبح تحت سيطرة أمريكا لناحية الثروات الموجودة في البحر.
0: إذن أسهل عليها مطار القليعات،
2: عدة
0: كمان
2: مطار القليعات ومطار حمات، مطار القليعات ومطار حمات ومطار بيروت
0: أوكي. دكتور عماد،
1: عمليا هو بنى الدستور تأخر تنفيذه، يقوم على الإنماء المتوازن
0: أوكي.
1: ونأمل أن يشمل هذا الإنماء المتوازن أيضا منطقة تشبه عكار اسمها بعلبك الهرمل، من خلال تشييد سد العاصي الذي كان يمنع النظام السوري إقامة هذا السد، من خلال مجلس إنماء بعلبك الهرمل، من خلال إنصاف هذه المنطقة أيضا في وظائف الفئة الأولى، كما يجب إنصاف منطقة عكار بوظائف الفئة الأولى. وهذا الأمر أيضا يؤسس علينا عدم شيطنة هذا الأمر وربطه
0: أوكي.
1: باستراتيجيات عالمية وبمؤامرات عالمية. هذا الأمر أيضا يؤسس
0: واضح.
1: إلى تنفيذ بند دستوري آخر،
0: بند
1: دستوري آخر له علاقة باللامركزية الإدارية.
0: مر الوقت بشكل سريع جدا أعزائي المشاهدين، انتهت هذه النافذة من بيروت. أشكر ضيفي العميد منير شحادي الخبير العسكري الاستراتيجي، الدكتور داود رمال الكاتب السياسي، شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا.
0: أعود إلى الزميل العزيز حسن فودة في القاهرة واستكمال هذه التغطية. نعود إليكم طبعا في تمام الساعة 8 في بيروت مع برنامج المدار. إلى اللقاء.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن، روما الإمبراطورية، القوى، الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية، القوى، والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
10: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيه أن تملأ فراغات مثلث الإنسان بأضلاعه الإرادة والفكر والشعور. لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.
1: والآن إليكم بعض الأعداد من إنجيل يوحنا والأصحاح الرابع، وهذه الأعداد عن قصة المرأة السامرية عند البئر عندما تقابلت مع الرب يسوع المسيح.
2: وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل؟ قال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول، إنها قد ابيضت للحصاد. والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لأنه في هذا يصدق القول: إن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا

أنتم قد دخلتم على تعبهم. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة: إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. وبعد اليومين خرج من هناك ومضى إلى الجليل، لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه. فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون، إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد، لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد. فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا، وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر ناحوم. هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه، لأنه كان مشرفا على الموت. فقال له يسوع: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. قال له خادم الملك: يا سيد، انزل قبل أن يموت ابني. قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين: إن ابنك حي. فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى، فقالوا له: أمس في الساعة السابعة تركته الحمى. ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع: إن ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل.

0: بلدنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيك. إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا واكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح، ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.
1: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم.

إجهاض. يجاهد الكثيرون في دول مختلفة أن يجعلوا الإجهاض مقبولاً لدى الناس ويتم وفقاً لقوانين توافق عليها حكوماتهم. ومنذ أن طرح موضوع الإجهاض على طاولة البحث في برلمانات عديدة منذ بداية السبعينيات، يقال إن أكثر من 50 مليون عملية إجهاض أجريت حتى الآن. أما النساء اللواتي يدافعن عن حقهن في الإجهاض فلا يعترفن بأن ما يتخلصون منه هم أشخاص بشريون لهم حقوق. وبعض النساء لا يعترفن بالمرة بأن الأجنة هم مخلوقات بشرية. ومن الغريب أن نرى أن المدافعين عن حق المرأة في إجهاض الجنين ينادون بفضيلة الرأفة بحق النساء، بينما هم في الحقيقة هم أبطال قتل الأجنة ولا يعترفون بالمرة بأعمالهم الشنيعة. وقد يصعب علينا قبول هذه الحقيقة ما لم نفهم رأي علماء الإجهاض. فقالت واحدة منهن: إن الجنين هو كالضيف الغير مرغوب فيه، وهو يأتي بدون دعوة، وللمرأة كل الحق والحرية في الاحتفاظ به أو التخلص منه. ليتنا نعطى قلب حكيم لنعرف الحق ونميز بين الخير والشر.

طريق الحياة، إليكم بعض الأفكار عن طريق الحياة. عزيزي المستمع، دعني أسألك، في أي طريق أنت تسلك في هذه الحياة؟ إن الله وحده هو الذي يعلم كل شيء عنك وعني، فإن كنت تسير في طريق الألام فهو يعرف ذلك، وهو يشعر بمشاعرك. وإن حاطت بك الأعداء ليوقعوا بك الضرر والأذى فهو يعلم ذلك أيضا، وهو في نفس الوقت يحمي ويحفظ أولاده المؤمنين. فإن ساروا في طريق مظلم خطير هو يسير معهم لينير لهم هذا الطريق المظلم، وإن وقعوا في آتون النار فهو يشرفهم بحضوره معهم، ولا يدع النار تلتهمهم بل تنقيهم. عزيزي المستمع الكريم، إن اليدين اللتين تمسكان بزمام أمورنا هي نفس اليدين اللتين ثقبتا حبا لنا جميعا، وعلينا أن نحسب أن ألام الزمان الحاضر مهما تنوعت لا يمكن مقارنتها بالمجد القادم. فليتنا نعيش منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب الذي سوف يقودنا في الطريق إلى بيت الآب السماوي. نعم، هو يعرف طريقي وطريقك أيضا، هو معنا في كل طريق الحياة، حتى وأن كنا نجهل ما سوف يأتي في يوم الغد، زي ما بتقول ترنيمة زياد شهادة القادمة.

الضحك علاج طبيعي. تم التوصل في السويد إلى نظرية جديدة في العلاج الطبيعي توصي بأهمية الضحك للتخلص من الآلام النفسية والعضوية. وقد نجح الطبيب الذي توصل إلى فاعلية هذه النظرية في إثباته بأن مشاهدة المسلسلات الفكاهية تساعد على تسهيل العلاج، وساهمت في تخلص 6 من مرضاه من آلامهم النفسية. وتم هذا عن طريق الضحك لمدة 13 أسبوعاً.

المحبة. قالوا عن المحبة هي أم الفضائل وهي رباط الكمال. المحبة كالشجرة التي تمتد جذورها في أعماق الأزل وتصل فروعها إلى عالم الأبد. المحبة لحن يستهوي الإنسان فتأسر قلبه ويحس بحاجته إليها. المحبة هي أغنى من الثروات وهي أقوى من اللهيب، فلا ماء تطفئها ولا سيول تغمرها. المحبة قلب مفتوح يتسع لكل إنسان أينما كان. المحبة ثمرة في حياة الإنسان المحب لغيره، وثمارها تعود بأفضل النتائج على المجتمع الذي يعيش فيه. المحبة هي النبض الذي يبرهن على حياة صاحبها. المحبة هي أقوى من النيران وأعظم من الثروات. المحبة هي طوق نجاة ضروري لكل إنسان. المحبة هي سر هذا الوجود والعنصر الفعال الذي يسير الحياة. المحبة هي غذاء وهواء وماء لكل فرد. تركيبة العقل. يستطيع الإنسان أن يحتفظ بروح معنوية مرتفعة عن طريق إرضاء الضمير والثقة بالنفس والابتعاد عن تناول المخدرات والمسكرات، وأيضاً بتناول الأطعمة الصحية وممارسة التمرينات الرياضية بانتظام. والمخ أو العقل مثله مثل أي جزء في جسم الإنسان، فهو ينمو أيضاً بالتمرين المنتظم. كما يمكن للمخ أن يعيد تجديد خلاياه في أي سن. ولكي يبقى العقل في حالة يقظة دائمة، على الفرد أن ينتظم في تعلم الخبرات الحديثة والاشتراك في أنشطة مختلفة وممارسة التمرينات الصحية. إن تركيبة المخ تتغير طبقا للإشارات التي تصل إلى المخ. عزيزي المستمع الكريم، عليك أن تستشير طبيبك الخاص عن كيفية الحفاظ على سلامة جسمك بوجه عام وعلى مخك بوجه خاص. وكما يقولون، العقل السليم هو في الجسم السليم. وأنا أرجو لك صحة كاملة في الجسد والعقل.

وإليكم بعض الأفكار عن حياة الطاعة. يشجعنا الكتاب المقدس أن نكرم الوالدين ونطيعهم، لأن طاعة الوالدين تقترن عادة بطاعة الله والخضوع له. لذلك جاءت الوصية التي تقول أكرم أباك وأمك. فعلى شبابنا المؤمنين وبناتنا المؤمنات أن يكونوا قدوة طاعة لوالديهم، ويكونوا بوجه خاص طائعين لتعاليم المسيح في الكتاب المقدس. أما الذين يدعون بأنهم أوفياء للرب بينما هم متمردون على والديهم، فهم يعيشون حياة متناقضة. صديقي المستمع، شباب اليوم، إن الاستماع إلى وصية الأب والتمسك بوصية الأم تشبه قلائد لعنقك، كما أن عدم طاعة الوالدين هي علامة الانحراف عن الطريق الصحيح. فالعاقل إذن هو من يطيع الله ويكرم والديه ويطيعهم. والآن مع فريق آجيا، يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي.

وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام.

0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في ساينس ووكس. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخضع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم

0: الشعور. لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد. أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.
1: والآن إليكم بعض الأعداد من إنجيل يوحنا والأصحاح الرابع، وهذه الأعداد عن قصة المرأة السامرية عند البئر عندما تقابلت مع الرب يسوع المسيح.
2: وعند ذلك جاء تلاميذه وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس: هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ فخرجوا من المدينة وأتوا إليه. وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: يا معلم كل. فقال لهم: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض: ألعل أحدا أتاه بشيء ليأكل؟ قال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. أما تقولون إنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول، إنها قد ابيضت للحصاد. والحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، لكي يفرح الزارع والحاصد معا، لأنه في هذا يصدق القول: إن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم. فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين. فآمن به أكثر جدا بسبب كلامه. وقالوا للمرأة: إننا لسنا بعد بسبب كلامك نؤمن، لأننا نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم. وبعد اليومين خرج من هناك ومضى إلى الجليل، لأن يسوع نفسه شهد أن ليس لنبي كرامة في وطنه. فلما جاء إلى الجليل قبله الجليليون، إذ كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد، لأنهم هم أيضا جاءوا إلى العيد. فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا، وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر ناحوم. هذا إذ سمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل، انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه، لأنه كان مشرفا على الموت. فقال له يسوع: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. قال له خادم الملك: يا سيد انزل قبل أن يموت ابني. قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين: إن ابنك حي. فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى، فقالوا له: أمس في الساعة 7 تركته الحمى. ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع: إن ابنك حي. فآمن هو وبيته كلهم.

0: الله من جهتنا، ففي الرخاء تمتحن شكرنا، وفي الكفاف تمتحن قناعتنا، وفي الفقر تمتحن خضوعنا، وفي كل امتحان تنتظر طاعتنا وثقتنا فيك. إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزناً بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا واكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيداً في المسيح، ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلاً خامساً بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.
1: وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم.

إجهاض. يجاهد الكثيرون في دول مختلفة أن يجعلوا الإجهاض مقبولاً لدى الناس ويتم وفقاً لقوانين توافق عليها حكوماتهم. ومنذ أن طرح موضوع الإجهاض على طاولة البحث في برلمانات عديدة منذ بداية السبعينيات، يقال إن أكثر من 50 مليون عملية إجهاض أجريت حتى الآن. أما النساء اللواتي يدافعن عن حقهن في الإجهاض فلا يعترفن بأن ما يتخلصون منه هم أشخاص بشريون لهم حقوق. وبعض النساء لا يعترفن بالمرة بأن الأجنة هم مخلوقات بشرية. ومن الغريب أن نرى أن المدافعين عن حق المرأة في إجهاض الجنين ينادون بفضيلة الرأفة بحق النساء، بينما هم في الحقيقة هم أبطال قتل الأجنة ولا يعترفون بالمرة بأعمالهم الشنيعة. وقد يصعب علينا قبول هذه الحقيقة ما لم نفهم رأي علماء الإجهاض. فقالت واحدة منهن: إن الجنين هو كالضيف الغير مرغوب فيه، وهو يأتي بدون دعوة، وللمرأة كل الحق والحرية في الاحتفاظ به أو التخلص منه. ليتنا نعطى قلب حكيم لنعرف الحق ونميز بين الخير والشر.

طريق الحياة، إليكم بعض الأفكار عن طريق الحياة. عزيزي المستمع، دعني أسألك، في أي طريق أنت تسلك في هذه الحياة؟ إن الله وحده هو الذي يعلم كل شيء عنك وعني، فإن كنت تسير في طريق الألام فهو يعرف ذلك، وهو يشعر بمشاعرك. وإن حاطت بك الأعداء ليوقعوا بك الضرر والأذى فهو يعلم ذلك أيضا، وهو في نفس الوقت يحمي ويحفظ أولاده المؤمنين. فإن ساروا في طريق مظلم خطير هو يسير معهم لينير لهم هذا الطريق المظلم، وإن وقعوا في آتون النار فهو يشرفهم بحضوره معهم، ولا يدع النار تلتهمهم بل تنقيهم. عزيزي المستمع الكريم، إن اليدين اللتين تمسكان بزمام أمورنا هي نفس اليدين اللتين ثقبتا حبا لنا جميعا، وعلينا أن نحسب أن ألام الزمان الحاضر مهما تنوعت لا يمكن مقارنتها بالمجد القادم. فليتنا نعيش منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب الذي سوف يقودنا في الطريق إلى بيت الآب السماوي. نعم، هو يعرف طريقي وطريقك أيضا، هو معنا في كل طريق الحياة، حتى وإن كنا نجهل ما سوف يأتي في يوم الغد، زي ما بتقول ترنيمة زياد شهادة القادمة.

الضحك علاج طبيعي. تم التوصل في السويد إلى نظرية جديدة في العلاج الطبيعي توصي بأهمية الضحك للتخلص من الآلام النفسية والعضوية. وقد نجح الطبيب الذي توصل إلى فاعلية هذه النظرية في إثباته بأن مشاهدة المسلسلات الفكاهية تساعد على تسهيل العلاج، وساهمت في تخلص 6 من مرضاه من آلامهم النفسية. وتم هذا عن طريق الضحك لمدة 13 أسبوعاً.

المحبة. قالوا عن المحبة هي أم الفضائل وهي رباط الكمال. المحبة كالشجرة التي تمتد جذورها في أعماق الأزل وتصل فروعها إلى عالم الأبد. المحبة لحن يستهوي الإنسان فتأسر قلبه ويحس بحاجته إليها. المحبة هي أغنى من الثروات وهي أقوى من اللهيب، فلا ماء تطفئها ولا سيول تغمرها. المحبة قلب مفتوح يتسع لكل إنسان أينما كان. المحبة ثمرة في حياة الإنسان المحب لغيره، وثمارها تعود بأفضل النتائج على المجتمع الذي يعيش فيه. المحبة هي النبض الذي يبرهن على حياة صاحبها. المحبة هي أقوى من النيران وأعظم من الثروات. المحبة هي طوق نجاة ضروري لكل إنسان. المحبة هي سر هذا الوجود والعنصر الفعال الذي يسير الحياة. المحبة هي غذاء وهواء وماء لكل فرد. تركيبة العقل. يستطيع الإنسان أن يحتفظ بروح معنوية مرتفعة عن طريق إرضاء الضمير والثقة بالنفس والابتعاد عن تناول المخدرات والمسكرات، وأيضاً بتناول الأطعمة الصحية وممارسة التمرينات الرياضية بانتظام. والمخ أو العقل مثله مثل أي جزء في جسم الإنسان، فهو ينمو أيضاً بالتمرين المنتظم. كما يمكن للمخ أن يعيد تجديد خلاياه في أي سن. ولكي يبقى العقل في حالة يقظة دائمة، على الفرد أن ينتظم في تعلم الخبرات الحديثة والاشتراك في أنشطة مختلفة وممارسة التمرينات الصحية. إن تركيبة المخ تتغير طبقاً للإشارات التي تصل إلى المخ. عزيزي المستمع الكريم، عليك أن تستشير طبيبك الخاص عن كيفية الحفاظ على سلامة جسمك بوجه عام وعلى مخك بوجه خاص. وكما يقولون، العقل السليم هو في الجسم السليم. وأنا أرجو لك صحة كاملة في الجسد والعقل.

وإليكم بعض الأفكار عن حياة الطاعة. يشجعنا الكتاب المقدس أن نكرم الوالدين ونطيعهم، لأن طاعة الوالدين تقترن عادة بطاعة الله والخضوع له. لذلك جاءت الوصية التي تقول أكرم أباك وأمك. فعلى شبابنا المؤمنين وبناتنا المؤمنات أن يكونوا قدوة طاعة لوالديهم، ويكونوا بوجه خاص طائعين لتعاليم المسيح في الكتاب المقدس. أما الذين يدعون بأنهم أوفياء للرب بينما هم متمردون على والديهم، فهم يعيشون حياة متناقضة. صديقي المستمع، شباب اليوم، إن الاستماع إلى وصية الأب والتمسك بوصية الأم تشبه قلائد العنقك، كما أن عدم طاعة الوالدين هي علامة الانحراف عن الطريق الصحيح. فالعاقل إذن هو من يطيع الله ويكرم والديه ويطيعهم. والآن مع فريق أجيا، يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي.

وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام.